شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا واندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم أعراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن

0: ستريس؟ دخلك شو جايبك هلا؟ على اساس جاي بعد يومين؟
1: ايه جو طربق على قلبي بلندن، شتي وسقعه وغيم ودخلها؟ لوين رايح دالق كل هالريحه عليك؟
2: عند الخضرجه.
1: ايه عال، جيب معك شي كيلو افندي تندل ريقنا فيه.

0: راديو عنكاوة قلب بندق تخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخى بيفي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمذواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، أوعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ربي خلقها من حضنك. يا محبتي الأولية نظر عيني في دول اسمك انت حد

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم

عم زقزقيات تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك ترخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل. هنا

عم زقزقيات تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

خرزت قنافة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كفرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الفبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شقوتشي بوين شقة
1: يبرس قالد عنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عنكاوة شقوتشي بوين شقة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وخد عنك وكفرسي كل بسيم قناثة وها قالت خاي صهية شات ما يد إيناثة بس قالت عنكاوة الذبذب تشوت الشي وين شوى

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك لمس قلبه
3: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران
3: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وبوخة درجة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. منال

0: أن ندخل قدس أقداسك السامي الرفيع، وقد طهرت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة، فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة، ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: صلوا لأجلي يا أخوتي وأحبائي.

0: الحمد لرب الحكماء وعلينا مراحمه إلى الأبد.
1: وقام إيليا النبي كالنار، وتوقد كلامه كالمشعل، وهو الذي جلب عليهم الجوع وبغيرته جعلهم نفرا قليلا. بكلام الرب أغلق السماء وأنزل نارا ثلاث مرات. ما أعظم مجدك يا إيليا بعجائبك، وما له فخرا كفخرك. أنت الذي أقمت ميتا من الموت ومن مثوى الأموات بكلام العلي، وأهبطت الملوك إلى الهلاك والعظماء من أسرتهم، وسمعت في سيناء عتبا وفي حوريب أحكام انتقام، ومسحت ملوكا للمجازات وأنبياء خلفاء لك، وخطفت في عاصفة من نار في مركبة خيل نارية. آمين. بارك.

0: رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا بارك يا سيد
1: شبح المريو دشليحي وعلى الرحمة والعلمين
0: ولكن ما كان في العالم من حماقة فذاك ما اختاره الله ليخزي الحكماء وما كان في العالم من ضعف فذاك ما اختاره الله ليخزي ما كان قويا وما كان في العالم من غير حسب ونسب وكان محتقرا فذاك ما اختاره الله اختار غير الموجود ليزيل الموجود حتى لا يفتخر بشر أمام الله وبفضله أنتم قائمون في المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من لدن الله وبرا وقداسة وفداء ليتم ما ورد في الكتاب من افتخر فليفتخر بالرب بارك يا سيد

ثمرا فلم يجد فقال للكرام هذه 3 سنين وأنا آتي فأطلب ثمرا على هذه التينة فلا أجد

0: أقدم الذبيحة الإلهية اليوم أحبائي إكراما للثالوث الأقدس وراحة عن أنفس كل من نسيم زهير خضر زهير على نية شفاء مريضة وعلى نية خاصة أيضا على أنفس كل من إبراهيم مسكوني أمير السماك سهيل الجزير نوئيل عناي خلوق برجو متي سفر وزوجته زاهد بطي كريم مسكوني زوجته ماري الطويل جولييت رزوقي موسيس بهنام يوسف السمعاني وزوجته أمينة فرانسيس مايكل سالم رزوقي عبد الغني مقدسي كيفا خالدة عبد الأحد بهنام رفو نعومي وزوجته سهام يعقوب فرجو وابنتهم ندى على كل هاي الأنفس والنيات اللي ذكرناها أحبائي بالإضافة إلى نياتكم الخاصة تعلنوها في قلوبكم أمام مذبح الرب نقدم ذبيحتنا الإلهية ونصلي مع بعض أبانا والسلام أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين
0: أخواتي إخوتي المؤمنين نحتفل بذبيحتنا الإلهية وإحنا بهذا الزمن اللي بديناه هسه احنا ثاني احد بينه وهو زمن الصليب اللي بينه الكنيسه من خلال النصوص الانجيليه اللي تخلينا هي تكمل معانا حتى نصل لرغبه ربنا لنا وهي قداسه وخلاص كل واحد نص اليوم اللي يجمعنا ينادينا ندائين مهمين جدا النداء الأول هو فكرة كانت موجودة في زمن يسوع وبعد 2000 سنة للأسف ما زالت موجودة فنص اليوم يدعونا أن نغيره وهو هذا مشوار القداسة ليس اللي تعلمتونه أكمل بينه لكن اللي تعلمتونه أنقينه أصفينه بنعمة ربنا حتى أفهم ما يريد يسوع أن يفهمني مو ما أنا أفهم والنداء الثاني هو نداء لخلاصي وخلاصك وخلاصك طوبى لمن يسمع ويفهم كلام الرب مثل ما يقول الإنجيل في وقت يسوع كان أكو برج نعرف القصة برج عيلي كبير وقع وانهار على كم واحد 18 جيد اكو وحدي او واحد 18 واحد ماتوا بلحظته شنو السبب ما يذكر وليس هو هذا المهم ولانه سبب سقوط البرج ما مهم اكيد الانجيل ما يذكره خلل بالبناء المقاول ما عنده ضمير زلزال صار في وقت وقع ليس هذا هدف النص هدف النص بالنهاية هو خلاص نفسي فسبب سقوط البرج ما يهمنا وحادثة ثانية بيلاطس جو جماعة يقدمون ذبائحهم بالنسبة للإلم والفكرم أكو أحسن من هذا العمل هم يقدمون ذبائح حسب إيمانهم قتلهم بيلاطس واختلطت دمائهم مع دماء ذبائحهم مباشرة من هم حول يسوع وش قد بينا احنا هاليوم كمؤمنين حول يسوع بالروح في داخلنا حاضر معانا وبالجسد بالقربان المقدس حول يسوع، ونسأل نفس السؤال لأننا نعتقد نفس الاعتقاد السائد في ذلك الوقت، وهو أكيد هذول اللي وقع عليهم بالبرج أكثر خطأ من الباقين اللي بقوا أحياء، والدليل بقوا أحياء، أما ذولي ماتوا شر ميتة مثل ما نقول، واللي ذبحهم بيلاطس أكيد هذول خطاياهم أكثر من عندي ومن عدكم، لأنه إحنا أحياء وذوك انذبحوا، وأكو ناس هسه حاليا بينذبحون من أجل إيمانهم وديعطون حياتهم شهادة من أجل إيمانهم، فأكيد هذولي أكثر خطأ لأن ماتوا، أما أنا فحي، فأكيد هذولي أكثر خطأ من عندي أنا اليوم. وهو هذا المفهوم اللي حاربوا يسوع رأسا بنفس النص، قال على كيفكم لا تتهمون الله اتهامات من عدكم، افهموا ربنا شغيل يفهمكم حتى ما تشوهون صورة الله بيناتكم، واحد يحكي على الثاني شوهوا، لكن أنا الله الظاهر بالجسد الأقنوم الثاني المتجسد جبت كل ما للآب، إذا فهمكم هو كل ما للآب هو لي، وكل ما أعطيه لكم كل ما لي لكم، قال فهمكم ولا تنغرون لأن أنتم ممكن أكثر خطأ من اللي ديموتون. قال الحق أقول لكم تعتقدون ذولي ماتوا بالبرج أكثر خطأ من عدكم لأن ماتوا، لأنه كانوا يعتقدون سابقا أنه الأعمال الصالحة والسيرة الصالحة والسيرة الحسنة تجلب البركة لصاحبه للي عيشه، والأعمال السيئة والخاطئة تؤدي إلى انتقام الله من الخاطئ، انتقام الله من الخاطئ. شوهنا صورة إلهنا الرحوم الصبور طويل الأناد اللي يريد خلاصي مثل ما قلت بالبداية، وخلينا له إله منتقم، أي واحد يغلط لو يقع علينا برج لو ينذبح، معناته لو يموت ذبح نتيجة شر إنسان قرر أن يقتل الآخر، مثل هاليوم حرب تصير يأكلوها الأبرياء بسبب شخص، أو برج وقع ممكن شر طبيعي سبب طبيعي، بس بالحالتين أكو ناس ماتت. وش قد أنا هاليوم واحد ما أحبه في خصام معانه أروج منه في داخلي أتمنى يتأذى، من أسمع خبر علينه أنه وقع بمصيبة رأسا شقول المجد لك يا رب أخذت حقي من عنده، أشكرك يا رب طلعت حوبتي بينه، شفتم الله شو ما يضيع حق أحد، مو قلت لكم الله سيأخذ حقي منه، نقوله لو ما نقوله في حياتنا لو مو في حياتنا، هذا الفكر الانتقام خلينا الله ينتقم من واحد أنا ما أحبه، واحد عندي مشكلة معانه وسمعته في مصيبة في مشكلة رأسا الله أخذ حقي، نشكر الله أنا ما أتشمت بينه وأفغح بس الله أخذ حقي، خليته الله يشتغل عندي ومنتقم لرغباتي وشهواتي، والخاطئ اللي جاء جسد من أجله خليته الله هو اللي قتله وذبحه، وهو هذا الفكر اللي حاربه يسوع وقال على كيفكم ليش هم ذولي اللي بمشكلة وبمصيبة حاليا لأنه أنت أقل خطايا منهم، لو إحنا اللي قاعدين بالكنيسة وأنا والشمامسة والجوقة والمؤمنين كلهم أقل خطايا من اللي ديموتون هسا، فلهذا الله مطول بعمقنا. هي هاي الفكرة اللي يسوع يدعو أن نغيرها ونفهم أنه الخاطئ هذا اللي أنا ما أحبه هذا الله صابر علينه وعطى حياته كلتا من أجله ومطول أناته حتى في يوم من الأيام يسمع هذا الخاطئ كلمة ربنا ويشفى قلبه ويخلص، وليس الله ينتقم لي من عنده. شقد أفكارنا مرات بعيدة عن الإيمان المسيحي وبعيدة عن فكر ربنا، وما أحلى دور الكنيسة اللي ربنا عطانا هي حتى ترافقنا وتصلح فكرة من الأفكار الغير مسيحية اللي ترسبت، هل اللي ماتوا الشهداء سيدة النجاة قبل 15-16 سنة أكثر خطأ من عندنا هاليوم بحيث الله شقد ما يحبنا أنعم علينا بهذا القداس وهم قتلن؟ أكيد لا، هي هاي الفكرة. هل اللي ماتوا هاليوم قبل سنتين تقريبا في قاعة الهيثم في قرقوش، الله يرحمهم الراحة الأبدية أعطهم يا رب ونورك الدائم فليشرق عليهم، نشكرهم لأنه أعطوني فرصة أن أخذهم مثل حتى أغير نفسي ونكرز بنعمة ربنا وبفكر ربنا. هل هم كانوا أكثر خطأ بحيث ماتوا وأنا هاليوم الصالح البار قيعد دا أقدس؟ أكيد لا. لكن وهو هوني النداء الثاني لنص ربنا، من يقول الحق أقول لكم، هذول ما كانوا أقل خطأ من عدكم، كلهم الضحايا والشهداء خطي، لكن إن لم تتوبوا تهلكوا مثلهم. وجوهر النص على كلمة مثلهم، وعمق النص الروحي على كلمة مثلهم، لأنه شون ماتوا اللي كانوا يم البرج وقع عليهم، أو اللي ذبحهم بيلاطس هم جايين بنية صالحة، أو اللي جوا يقدسون قبل 16 سنة 2010 سيدة النجاة وماتوا، أو اللي غايحين فرحانين يحضرون مناسبة عرس في بغداد وصار حريق واشتعلوا، شلون ماتوا هذول كلهم؟ ماتوا مثل ما هم. شلون كانوا في وقته؟ ماتوا بالكنيسة دي يصلي، بالقاعة فرحان، دي يمشي يم البرج، غايح يقدم ذبيحة، جاي بسلطانة السلام دي يصلي، جاي على المذبح يكرز، جاي دي شمس. في لحظة ماتوا مثل ما هم. يعني شنو؟ يعني انت اذا بعدك في خصام مع واحد ترى الموت مفاجئ يجيك، ما تلحق تروح تصالحه. اذا انت بعدك هاليوم تعتقد نفسك في سلطة وتهين كل من هم حولك ومن حقك الدين والثرثر وطلع إشاعة على شخص، فالموت مثل السارق يجيك وما تلحق التوب. إذا أنت اليوم بعدك تعتقد أنه أنت رب العائلة وتهين كرامة زوجتك وأهلها ومن حقك تضطهدها وتعذبها وتهينها وتذلها، فالموت كاللص رح يجيك فجأة ما تلحق. ماتوا مثل ما هم اللي كان بالبرج أو بأي مكان من اللي ذكرتون. شنو وضعه الإيماني؟ مات وما عنده فرصة ثانية. لهذا نداء الرب الثاني هو توبوا لأنكم لا تعرفون متى تأتي الساعة. وهوني ودائما بالأخير تجي عظمة ربنا برحمته، وهي ما دام دا أسمع حاليا كلام ربنا معناته ربنا مطول بعمري لأجل خلاصي. أراجع نفسي وين أنا في شبكة الشرير عالق بالخطيئة؟ ما دام بعدني دا أتنفس معناته ربنا مطول بعمري لأجل خلاصي. عندي بعد رسالة، عندي بعد دور، شنو هو؟ أبحث عنه، أسأل ربنا لمسة شفاء تشفي قلبي حتى أميز خطيئتي وين وأعالجها قبل لا يقع البرج علي، أو أموت بسبب شر إنسان يذبحني أو يقتلني، أو أموت وأنا في حفلة، أو أموت وأنا قد أصلي، أو أنام وما أصبح. كلص والسارق يجي الموت. كنت كبير، كنت صغير، كنت شاب، كنت عجوز، كنت طفل، ما عنده عمر الموت. لهذا عمق النص هاليوم، إن لم تتوبوا تهلكوا مثلهم، فجأة يؤخذ من عندهم العمر وفجأة يهلكون، وبعد ما مسوين احتياط مثلهم وفي وضع معين كالسارق يسرق الموت عمره. وليتمجد اسم الرب دائما. نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى،
1: وفي رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، ولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي على يدي صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق من الأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العظيم. آمين.
0: صلوا لأجلي يا أخوتي وأحبائي. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا، وعن خطايا وآثامي ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين
1: الذين

أيها الرب العطوف والغزير الرحمة، يا من يجيب بعدل من يدعونه بغير ارتياب، هبنا الآن نحن الذين يصرخون إليك بإجماع الكلمة أن نتبادل السلام بالوفاق وبقبلة مقدسة إلهية، فنرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم.

وإذا ما بعدت يا رب عنا كل انقسام أجددنا بوثاق حبك وارسل لنا نحن المنحنين أمامك البركات الفائضة لنكون ساجدين حقيقين لك وشركاء في خيراتك الأبدية فنرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن

خيرات، فاغننا نحن المحتاجين المساكين بغنى مواهبك الإلهية الذي لا ينضب، واجعلنا شعبا كاملا مفتدى يشيد بتسابيحك يا الله الآب وتسابيح ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين.

لتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم. لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا

نسجد لك ونسبحك يا الله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس تسبح جلالك لسني جميع القوات الروحانية أجواق الكاروبيم وصفوف السارفيم أولئك الذين يصفقون بأجنحتهم ويهتفون ويصفقون.

تقاديس مثلثة نقرب لك يا الله الآب ولابنك الوحيد وروحك القدوس، إذ لا حد لقداستك، يا من أرسل ابنه إلى العالم على غير استحقاق منا، فظهر من امرأة وأحيا بموته موتنا. هاود خاذب صبيوني تحلوف الموت حلوفا،

نذكر يا رب مجيئك الأول للخلاص ومجيئك الثاني للمجازات، نقرب لعظمتك المجد والابتهال، لا نصبح غرباء عن ملكوتك ولا تحرمنا صحبتك، بل ابهجنا مع ندباء مأدبتك. لهذا تتوسل وتبتهل بيعتك بانسحاق إليك قائلة: ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل.

0: أي كانوا دب مغنوثي نابذ اللحم هون وفغرو دمشي حو الله هو ديلان ولمزوغ دب خوس هون ودمديل دمشي حو الله هو ديلان
1: بارك يا سيد إننا نصلي متضرعين إلى ربنا وإلهنا في هذا الوقت المقدس من أجل آبائنا المابوطين الحبر الأعظم مارلاون بابا روما ومار أناطيوس يوسف بطيركنا ومار نثنائيل نزار مطراننا مع سائر الأساقفة المستقيمين الإيمان فلتكن صلاتهم حما لنا ولنتضرع إلى

وعلمنا طريق الخلاص بابنه الحبيب. فأنت الآن يا رب اصطنع علينا جميلا وطهر عقولنا وألسنتنا لندعوك بنقاء اللهم الآب السماوي صار

بتبجيل قدس نفوس هؤلاء المنحنين أمامك وأجسادهم لنشترك بقداسة في هذه الأسرار المقدسة فنرفع إليك معا الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل

من مذبحك المبرر فلينحدر الغفران لعبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجديد جنسنا.

والقابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا والإصفار الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملي هذه الأقداس على واهبيها وأخذيها وكل من تعب واشترك فيها. فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى الأبد.

المجد لك، المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد، المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الحي الغافر الذي شربناه للدينونة بل للحياة الأبدية ولخلاص جميعنا فرحا.

نقرب يا رب لنعمتك الفائقة الوصف كل تسبيح متواصل وشكر متواتر. يا من أضاء بهذه المناولة الروحية نفوسنا وأجسادنا بأشعة لاهوته الروحية، فصلنا من النار التي لا تطفأ بواسطة هذه الذبيحة، فنرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك

رب احفظ شعبك المؤمن من كل خوف ورهبة، وهب جميعنا خيراتك وبركاتك وأفراحك وأمنك وسلامك، فنكافئك عن هذه كلها بالحمد لك ولابنك الوحيد وروحك القدس.

أحبانا، قبل لا نأخذ البركة الختامية، بالبداية نشكر باسمي باسمكم راديو مريم اللي دائما يرافقنا في نقل قداديسنا. الله يبارك بيكم ويحفظكم، وإن شاء الله دائما تكون علامة رجاء لكل من هم حولكم. نذكركم بأنه اللي عنده أطفال بعمر 11 سنة يريد يخليهم هالسنة يقدمهم للتناول، احنا فتحنا باب التسجيل، يقدر يجي بالسكرستية عندي الشمامسة أو عندي يسجل اسمه، حتى إن شاء الله شهر العاشر راح نبدي دورة التناول الأول للي أعمارهم 11 سنة فما فوق. أيضا نذكركم بنشاطات كنيسة مستمرة بالنسبة للشبيبة الجامعية، كل يوم جمعة ما عدا استثناءات أكيد تصير، اللي حب راجعنا ينضاف على الجروب أو يسأل على التفاصيل بالنسبة للشبيبة الجامعية. أيضا التعليم المسيحي قريبا راح نبلش مرة ثانية، اللي يحب يقدم أولاده للتعليم المسيحي يتعلمون الإيمان المسيحي ويستغلون هاي الفرصة، وجود كنيسة حية مليئة بالنشاطات، ندعوهم أن يشاركون حتى يفهمون الإيمان ويكونون رسل المستقبل.

امضوا بسلام يا اخوتنا واحبائنا، فنحن نستودعكم نعمة الثالوث الاقدس ورأفته مع الزاد والبركات التي اخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين، الاحياء والاموات، المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين باسم العماد المقدس. فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم، وليصفح عن زلاتكم، وليرح نفوس أمواتكم، وليرأث بي أنا العبد الذليل الخاطئ، ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون، وصلوا من أجلي. مساء مبارك للجميع.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لاو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

بمرهاطة من ريشانة نيتشرفان بارزاني بشملاية مدرشياثة وقناثة شوري تركمانايا قو كفري عمشوراية شتة دراشي تخثة أمينوثة زوعة دخيوثة بمدرشياثة بيشتانة بتشمشتناية بريشايوث كرخوثة دعنكاوة مشدروثة كردستانيتا مساكيتا لبغداد البسخانة دمناثة دقليمة بشرطة دمبقتا شاريرتا مساثة رألفة وشوو إسري خولمانة كردستان مبصر تنطيمة سمانة بطلاثة مليار ديناري ومطيوة لشد أستا بيذكريها سرطانة مطورة عوبة عرباية شوو إسري عراق مخيص صدراو بزاهو

فمزة عنيفة على الكويت. قرايا ثلك نو الشمس رهوت قبم طقسايا على كليتة دغزقياثة إيرانايف. شلطانو ثد عراق ترعيث عم واشنطن لمشرر أمينو ثدط عن ياث الدولار بكمايوثا. ملكو ثد عمان بقرايا المخسن نوشا وسوادة وملالوثا لشريت دقراود مدن خام مصعايا. بيت صبرة درياض مشرر الهرقة من رخقة لعدانة شاوعة أخ أقرتا مشودرتا لآواهي. وزيرة قبة أمريكاية مشبغ لزاخوثة دعوادة مبرش إيران إقنوما إيث.

شمؤن يا شموع قال فليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بتمويل من الرئيس نيتشرفان برزاني، إنجاز مدرسة وروضة تركمانيتين في كفري. بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، استمرار حملة تنظيف المدارس من قبل الكوادر الأكاديمية التابعة لرئاسة بلدية عنكاوة. وفد كردستاني مرتقب إلى بغداد وشرط الإنفاق الفعلي في موازنة 2027. صحة كردستان، خفضنا أسعار الأدوية ب 300 مليار دينار ونستعد لإنشاء مستشفيات سرطان حديثة. العراق ينعش آماله بفوز مثير على الكويت. دعوات باجتماع عاجل للإطار التنسيقي بشأن تعليق الرحلات الإيرانية. الحكومة العراقية، تفاهمات مع واشنطن لضمان استمرار شحنات الدولار النقدي. سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصادياً.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بمرهاطة من ريشانة نيتشرفان بارزاني بشملاية مدرشياثة وقناثة شوري تركمانية قو كثري عمشوراية شتة دراشي تخفتة أمينوثة زوعة دخيوثة بمدرشياثة بيشتانة بتشمشتناية بريشايوث كرخوثة دعنكاوة مشدروثة كردستانية تامساكيتا لبغداد البسخانة دمناثة دقليمة بشرطة دمبقتة شاريرتا مساثة رئلفي وشوو وإسري خولمانة كردستان مبصرت انطيمة سمانة بطلاثة مليار ديناري ومطيوتا لشت أستا بيذكريها سرطانة مطورة عوبة عربايا شوو وإسري عراق مخي صدراو بزاهو ثمزي عنيفة على الكويت قرايا ثلك نشيم سرهوة قبم طكسايا على كليتة دغزقياثة إيراناية شلطانو ثد عراق ترعي ثعم واشنطن لمشرر أمينو ثدط عنياث الدولار بكمايوثة ملكو ثد عمان بقرايا المخسن نوشة وسوادة وملالوثة لشريت دقراود مدنخة مصعايا بيت صبرة درياض مشرر الهرقة من رخقة لعدانة شاوعة أخ أقرتا مشودرتا لآواهي وزيرة قبة أمريكاية مشبه لزاخوثة دعوادة مبرش إيران إقنومائيث

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بتمويل من الرئيس نيتشرفان برزاني إنجاز مدرسة وروضة تركمانيتين في كفري. بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، استمرار حملة تنظيف المدارس من قبل الكوادر الأكاديمية التابعة لرئاسة بلدية عنكاوة. وفد كردستاني مرتقب إلى بغداد وشرط الإنفاق الفعلي في موازنة 2027. صحة كردستان، خفضنا أسعار الأدوية ب300 مليار دينار ونستعد لإنشاء مستشفيات سرطان حديثة. العراق ينعش آماله بفوز مثير على الكويت. دعوات باجتماع عاجل للإطار التنسيقي بشأن تعليق الرحلات الإيرانية. الحكومة العراقية، تفاهمات مع واشنطن لضمان استمرار شحنات الدولار النقدي. سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط. مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصادياً.

0: راديو عنكاوة قلت بندق تخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة
1: جيبني قل بانيت فيرن والمتواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

اتي وات اشوبر بارا واتي وات

شموئن يا شموع قال ليتم أفرد شلامة، قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يعني لو هتع من قلبي لحم ودم من حقه يتقلب.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

الطبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كان شيوم شيوم غراوة أيدان

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن